ملالي كل رقاب الكوشوني ياك بيجي قيقي أنما من تيلي سابن جاغانير الغانير وريت بول سمبي تبول لقي خلر قلر قلر قابن لكو بدن ركن ينو غرشابو لي قلر قلر قلر تتلواي شلقين من خدادي لا يرجي نوني جدن ودقاوي قوتو نول بيجي قلر قلر قلر قلر ني يا لغن تي يا لغن